والده وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا، وبالخصوص لحضرة المؤلف، وعلى نية الصحة والسلامة ودفع البلاء وجلب الرزق وقضاء الحاجات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل وتقبل وبلغ واوصل صوم قرانا وما عملنا من انواع الخيرات يا ذا المجلس وبعد صوبه بعد القبول لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجدتنا ومشايخنا وزوجتنا ولمن لو حقنا لنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم ودخلنا ويا